هاد النهار نامس تنا نوانا نيو كويدو هادي زميقة أمنا كنلونغ أمس تنا عمرو كاي وانا هو كويدو أسنو سوكو كيدو كربالي أمس تنا إيسا كاي مو هو كويدو كاتفاكو سانغو فرمتا سانغو دادو كاي هاوي ديو فوقا نتنا كانا كاتي هاوي دو نفرمتا كاي فوقيا فاماندي أمس تنا نوانا كرين دي نباو كويدو كاتي مي Ibrahim jungu ni klubel na katin di orte man tikin anti perbrus na aspega Hassan Traore ro foga ya ku klubel ro foga ro foman daga Mustafa Sisse ki beno Mohamed 5 ya ka kone ro foga

دم جردكم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم يا دغدم زاج الزيغ الخال النم.

ميان خري بسا تور تور كوسا يغبور تارك بفرن لايو سام مياني قرنا يولينا إيوي سمواد لاي بغوندور تال بيلا تال من يمان كيبي تال كنيان تقول تال بفاي كنيان تقول متمراف lañu batte galmi yanga ci yow ndiandul batte sar sama waji wayo nala kula wayo amna wayi kula seddo loy xalaat lañu batte galmi yanga ci yow mundu mettek gore buñu wegla jitu

يا على الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشة في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه

شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطانك انا شو كيفاش شو نقطعو بيدي

بسمك أوين حركت أنا تباس نقطة جان تاش الهدق وانا وين دار طرد دار نرجشاش كانوا يرجشاش الوين نرجشين نكا ورجلون أبدا الحورية نكا نسنا نرجش الغزوات